0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: فاصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: سبحانه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: ربي اغفر لي
0: وارحمني. الله أكبر.
1: سبحان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لك الشكر على ما أنعمت به علينا. اللهم لك الشكر على ما أنعمت به علينا. اللهم لك الشكر على ما أنعمت به علينا. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم.
1: منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah saudara pendengar, dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Rafa'i yang juga telah mengimamkan solat sebentar tadi, maka berakhirlah solat Jumaat untuk hari ini 26 Jun 2026. Rakan pendengar yang saya hormati sekalian, berdasarkan intipati-intipati khutbah yang baru saja kita dengar tadi, marilah kita sama-sama sentiasa merenung nasihat dan mengambil langkah-langkah berikut bagi mengelak ajaran-ajaran sesat bersap di dalam diri dan juga keluarga kita. Semak tauliah guru, pastikan guru agama mempunyai tauliah rasmi dari Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Laporkan aktiviti-aktiviti mencurigakan jika ada sesuatu amalan yang pelik ataupun amalan-amalan yang mencurigakan laporkan segera ke Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahins. Didik akidah di rumah, bentengi keluarga kita dengan asas ilmu fardu ain yang sahih berasaskan ahli sunnah wal jamaah, berasaskan juga Al-Quran dan sunnah. Dekati masjid, jadikanlah masjid sebagai benteng utama untuk memperkukuh iman kita dan iman anak-anak kita, diterapkan sejak kecil lagi. Sentiasa berdoa dan bersalawat, pohon hidayah dan keteguhan iman daripada Allah Subhanahu wa taala agar terselamat daripada tipu daya ajaran sesat yang bersalut kata-kata manis. Ingatlah, kata-kata yang indah untuk tujuan menipu itu hakikat, itulah hakikat ajaran sesat. Ia datang dengan kata-kata yang manis, dengan janji-janji ketenangan, dengan pengalaman-pengalaman yang spiritual yang menakjubkan. Tetapi di sebalik semua itu tersembunyi racun yang mematikan iman. Oleh itu, marilah kita memperbanyakkan salawat dan berdoa agar terhindar daripada bahaya fitnah dan juga dijauhkan daripada dari negeri dan negara kita. Rakan pendengar yang saya hormati, rakan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan itu sekian sahaja siaran langsung solat fardu Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau untuk hari ini, bersama dengan rakan setugas dari bahagian teknikal Keningau FM, Encik Farid, Encik Airul dan Encik Syarif, serta saya sendiri Syukri Mahmud, mengucapkan assalamualaikum dan balik semula ke konti bersama rakan penyampai Keningau FM. Silakan DJ Izzah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله تهنئ

بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan